0: Okay, you're tuned in to Salam Radio here on 3CR, and what you just heard there was Yada, Bad Behavior. Right now, I'll take you to a track by Logical Dawood and a couple from Miko Mal, and we'll be back with more music. This is Salam Radio. Keep it locked.
1: قدام ايد محطوطة بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الامانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة اصيل دماغي كم كم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزة فكة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عجزي عكسي ماشي ركزلي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع زلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بق مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها لغيرها خيرها في غيرها الناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم
1: نجحوا قعدنا بعد انتهنا رايك مش شبهه حرب بدون هدنه من خان ملوش مهله مهما كانت عينك في حاجه في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمه بفكر لسه كلها
3: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدرة والقدرة ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركة كل ما في جسمي يحرق داخليا
1: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
3: وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النية
2: ما دام مشكلة يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فيه

بلاش نحكي عالماضي، الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي. مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح. تونس مو

0: مارادونا انا بشوط بايدي.
1: ولدي عارف كلك ولدي شفت كله بايع كله بالعتمه ما نشوفش طم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته زي ما قلت قبل كلك ولدي.

ودي هذا سين ولدي انو سنتش انا فيكم اشتبه تحكي ليش بلا اكل تدي ولدي زيت الكذاب عش فدي ايزي بيبي كله ايزي هم اشي هنا بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا الويجي مش مارادونا انا بشط بيدي اه ولدي عرفتك ولدي شفت كله باع كله بالعزمه ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعه مش ست